هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم والأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بالموجز. ستجتمع الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب يقيم المفاوضات الجارية مع إيران. روسيا توقف صادرات وقود الطائرات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها استهدفت مراكز رادار ومراكز قيادة وتحكم في جزيرة قشم ومنطقة غورك القريبتين من مضيق هرمز. وفي النشرة أنباء أخرى، الآن نوفيكم بتفاصيل النشرة. ستجتمع الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، حيث سيكون مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على رأس جدول أعمال الاجتماع. كما سيتناول الاجتماع التطورات في الشرق الأوسط والوضع الراهن في الاقتصاد التركي. وستلتقي الحكومة مجددا بعد غياب دام أسبوعين بجدول أعمال مكثف، سيكون الموضوع الأهم للاجتماع الذي سيعقد برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان هو الأزمة التي تبذل الجهود لتجاوزها في الشرق الأوسط. وتتابع أنقرة عن كثب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتكمن أولوية أنقرة التي تتحرك لبناء نموذج أمني جديد في المنطقة في التأسيس السريع لسلام دائم. وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الجمهورية أردوغان خلال الأسبوع الماضي اتصالات ومباحثات مع عدة قادة، من بينهم الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الإيراني بيزشكيان. وسيناقش اجتماع الحكومة الدبلوماسية السلمية التي تقودها تركيا تحت زعامة أردوغان. وتستمر التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما لغز مضيق هرمز، في إلقاء ظلالها السلبية على الاقتصاد والتجارة العالمية. وسيطرح اجتماع الحكومة الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على هذه الآثار عند حدها الأدنى وضمان استمرار مسار خفض التضخم. كما سيتم تقييم الوضع الراهن في الأسواق والبرنامج الاقتصادي المطبق في إطار البرنامج متوسط المدى وخطة التنمية 12. وسيكون هدف تركيا الخالية من الإرهاب حاضرا أيضا على جدول أعمال الحكومة. وتواصل المؤسسات المعنية في الدولة عملها على نماذج ومسارات مختلفة من شأنها تسريع عملية تصفية التنظيم الإرهابي. ومن المتوقع أن تناقش في الاجتماع هذه الدراسات والجهود، بالإضافة إلى الخطوات القانونية المخطط لاتخاذها بشأن هذه العملية. قيم الرئيس الأمريكي ترامب في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي المفاوضات الجارية مع إيران، واستخدم ترامب عبارة إيران تريد حقا إبرام اتفاق. هذا الاتفاق سيكون مفيدا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأولئك الذين يتحركون معنا. من ناحية أخرى، أشار ترامب إلى أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يوجهون انتقادات مستمرة بشأن هذه العملية، لافتا الانتباه إلى أنه يتوقع منه أحيانا التحرك بشكل أسرع وأحيانا بشكل أبطأ. ونوه ترامب إلى أن مثل هذه المطالب والتعليقات تجعل مهمته أكثر صعوبة، مؤكدا أن كل شيء سيكون على ما يرام. وفي منشور آخر، نفى ترامب مزاعم شبكة CNN التي ادعت أن مسودة الاتفاقية المقدمة لإيران لا تتطلب

ضمن القضايا النووية، وأوضح أن مسودة النص تنصح صراحة على أن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن مسودة الاتفاقية تتناول الأبعاد المختلفة للملف النظري بشكل قوي ومفصل للغاية، وأنه جزء كبير من هذا النص قد خصص لهذا الموضوع. أعلنت الحكومة الروسية حظر صادرات وقود الطائرات مؤقتا حتى تاريخ 30 نوفمبر المقبل. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الروسية تفاصيل القرار المتخذ بشأن صادرات وقود الطائرات، حيث أشار البيان النصي إلى حظر التصدير لمدة 5 أشهر حتى 30 تشرين الثاني نوفمبر. وجاء فيه أن الهدف من القرار المتخذ هو ضمان وضع مستقر في سوق الوقود المحلي. وأوضح البيان أن الإمدادات التي تجرى بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية ستكون معفاة من هذا الحظر. يذكر أن روسيا كانت قد حظرت أيضا صادرات البنزين اعتبارا من الأول من أبريل نيسان الماضي، حيث تطبق الحكومة من وقت لآخر حظرا على تصدير أنواع مختلفة من الوقود للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكوم أنها استهدفت مراكز رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرة قشم ومنطقة غوركا قريبتين من مضيق هرمز. جاء ذلك في بيان صدر عن الحساب الرسمي لسنكوم على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس. وأوضح البيان أن هجمات قد شنت خلال عطلة نهاية الأسبوع استهدفت رادارات ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات جاءت ردا على إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. ووردت في البيان العبارات التالية: لقد ردت المقاتلات الأمريكية بسرعة مما أسفر عن تحييد الدفاع الجوي الإيراني ومحطة تحكم أرضية، وطائرتين مسيرتين كانتا تشكلان تهديدا واضحا للسفن المارة عبر المياه الإقليمية. وذكر البيان أنه لم تقع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية خلال الهجمات التي استهدفت إيران. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت البلاد. ووفقا للبيان الصادر عن الحساب الرسمي للجيش الكويتي على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم مشاركة معلومات تفيد بأن منظومات الدفاع الجوي تحاول اعتراض ومنع هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة. وأشار البيان إلى أن أصوات الانفجارات التي يمكن سماعها في البلاد ناجمة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات وإحباطها، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات خاصة بالسلامة والأمن. ولم يذكر البيان أي معلومات تفصيلية بشأن مصدر هذه الهجمات أو طبيعتها. من جهتها أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن سماع دوي صافرات الإنذار في البلاد. استشهد شخص وأصيب 18 آخرون بينهم أطفال جراء هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طائرة مسيرة استهدفت ميناء مدينة غزة. ووفقا للمعلومات الواردة من شهود عيان في المنطقة، فقد استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمعا لمدنيين فلسطينيين في ميناء الصيادين الواقع على ساحل مدينة غزة. وحسب ما تم نقله عن مصادر طبية، فقد أسفر هجوم عن استشهاد شخص، في حين أصيب 18 شخصا آخرين بجروح من أنحاء متفرقة في أجسادهم، مشيرة إلى أنه من بين المصابين أطفالا في حالة صحية حرجة. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل تخطط لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد جرى لفت الانتباه إلى أن إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الجديدة في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية. وأعلن مجلس التنظيم التابع للإدارة المدنية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء المصادف 3 حزيران يونيو الجاري لمناقشة الخطط المتعلقة بالمستوطنات غير القانونية. وتهدف السلطات الإسرائيلية في مخططاتها الجديدة إلى بناء ما لا يقل عن 2721 وحدة في المستوطنات غير القانونية. وأشار البيان إلى أن إدارة تل أبيب ترغب في بناء 1006 وحدات

من أصل الوحدات المخطط لها في مستوطنة جعفات غير القانونية الواقعة غرب مدينة بيت لحم، في حين جرى التخطيط لبناء 922 وحدة سكنية في مستوطنة بمدينة نابلس. وأكد البيان أن إسرائيل تخطط لبناء 455 وحدة سكنية أخرى في مدينة جنين و338 وحدة في مستوطنات غير قانونية تقع في مدينتي الخليل وسلفيت، مما قد يوسع نطاق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. ووفقا لبيانات الهيئة، فقد تجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية 572 نقطة حتى تاريخ 30 من آذار مارس الماضي، بينما تخطى عدد الإسرائيليين الذين يسكنون في المنطقة ويغتصبون الأراضي الفلسطينية حاجز 780 ألف مستوطن.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استشهد 6 أشخاص جراء غارات جوية شنها جيش الاحتلال منذ ساعات الليل على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ووفقا لنبأ نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل صباح اليوم مركبة كانت تسير في بلدة بريق الجنوبية، مما أسفر عن استشهاد شخصين. كما استشهد شاب سوري في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تولة. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى بلدة النبطية، في حين قصفت الطائرات الحربية بلدتي حاروف وشوكين في ساعة الصباح. وأفيد أيضا بأن الغارات الجوية التي نفذت ليلة على بلدة كفر صير أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أصدر تعليمات للجيش قبل فترة وجيزة بشن غارات جوية على منطقة الضاحية في العاصمة اللبنانية بيروت. وكان جيش إسرائيل قد بدأ غارات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس/آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد، بينما أعلنت الحكومة اللبنانية في تلك الفترة أن عدد النازحين تجاوز 1 مليون شخص. التقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس إدارة العلاقات مع الدول التركية كيرشاد زورلو بمقر الحزب في أنقرة. التقى بمحافظ كركوك محمد سمعان أغا الذي انتخب للمنصب في شهر نيسان الماضي. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أعلن زورلو أن كركوك ستنضم إلى اتحاد بلديات العالم التركي في أول اجتماع مقبل له بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد الذي هو رئيس بلدية قونية الكبرى، مما سيتيح للمدينة بناء تواصل وتفاعل مكثف مع البلديات الشقيقة. وأكد زورلو أن كركوك تمثل رمزا حيويا للعلاقات التركية العراقية، لافتا الانتباه إلى الخطوات الاستراتيجية المتخذة بين البلدين بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية الذي يمس أمن واستقرار المنطقة. وأشاد بإدارة المحافظ آغا الكبسولية والمهدئة التي تمثل جميع مواطني كركوك دون تمييز عرقي أو مذهبي، معلنا أنه سيتم رفع تقرير بالملفات التي نوقشت كالبنية التحتية والخدمات وتمكين الشباب والنساء إلى المؤسسات التركية المعنية. من جانبه صرح محافظ كركوك محمد سمعان أغا أنه بعد مرور 100 عامين يتولى محافظ تركماني إدارة المدينة، مؤكدا أنه لولا السياسة القوية والتوجيهات المباشرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعم المؤسسات لما تحقق ذلك. وأشار أغا إلى أن الجبهة التركمانية العراقية منذ تسلمها المهمة ألقت بجميع الكتل السياسية من شيعة وسنة وأكراد ومسيحيين والتقت بهم، مؤكدا أن خطابه الأول كمحافظ ألقاه باللغات العربية والتركية والكردية والسريانية لخدمة كل أهالي كركوك. وشدد أغا على احترام التركمان لدستور العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومقاومتهم لسياسات التقسيم، معتبرا إياهم إسمنت العراق وجسر الأخوة بين العرب والأكراد. كما وصف مشروع طريق التنمية المقرر اكتماله في عام 2008 بأنه أمر حيوي سيعود بالنفع التجاري الكبير على البلدين. وفيما يخص الحكومة العراقية المقبلة، كشف أغا عن وجود وعود وتفهمات خلال اتصالاتهم الأخيرة في بغداد لضمان تمثيل المكون التركماني بوزير في الكابينة الوزارية الجديدة، مما سيعزز العلاقات الثنائية.

أكثر. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا الرمزية، حيث قدم المحافظ خريطة لكركوك مكتوبة باللغة الأربعة، بينما أهداه زورلو وثيقة رؤية العالم التركي ومؤلفات عن إرث النوروز المشترك. وقعت اتفاقيات بين شركة أسلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية SSB بقيمة إجمالية تبلغ 845 مليون دولار، مخصصة لاتصالات الأمن العام وتوفير أنظمة الأقمار الصناعية والفضائية. وجاء في البيان الصادر عن شركة أسلسان لمنصة الإفصاح العام الإعلان عن اتفاقيات العمل الجديدة. وجاء في البيان تم التوقيع على اتفاقيات بين أسلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية لتوفير اتصالات الأمن العام وأنظمة الأقمار الصناعية والفضاء، وسيتم البدء في عمليات التسليم بموجب هذه العقود اعتبارا من هذا العام. يواجه المنتخب الوطني التركي لكرة القدم مساء اليوم فريق مقدونيا الشمالية في اسطنبول، وذلك في أولى مبارياته الودية تحضيرا لنهائيات كأس عام 2026. وتكتسب هذه المواجهة أهمية، خاصة كونها المباراة رقم 650 في تاريخ المنتخب التركي. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت تركيا على أرضية ملعب توباني في منطقة كاديكوي، ليشهد الملعب عودة المنتخب للعب عليه بعد غياب تام قرابة 4 سنوات و7 أشهر. وتعد هذه المباراة الاختبار رقم 32 للمنتخب التركي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي فينشينزو مونتيلا، حيث حقق الفريق معه حتى الآن 18 انتصارا و5 تعادلات وتلقى 8 هزائم. وفي سياق متصل، سيخوض المنتخب التركي مباراته الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال ضد منتخب فنزويلا يوم الأحد المقبل المصادف 7 حزيران يونيو في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل الانتقال إلى معسكره الرئيسي في ولاية أريزونا استعدادا لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة أستراليا. تم اختيار اللاعب الدولي التركي أردا جولر الذي يرتدي قميص ريال مدريد كأفضل لاعب واعد لهذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أداء أردا جولر في دوري الأبطال جاء فيه لقد برز كقوة دافعة في فوز ريال مدريد على يوفنتوس في مرحلة الدوري خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، وفاز بجائزة لاعب المباراة في تلك الليلة بفضل قدرته على التحكم والإبداع التي أضفاها لخط وسط فريقه. ونجح اللاعب الدولي البالغ من العمر 21 عاما في تسجيل هدفين هذا الموسم في دوري الأبطال، كلاهما في مباراة ربع النهائي ضد بايرن ميونخ، كما كان صاحب التمريرات الحاسمة لأربعة أهداف أخرى. من جهته اختير اللاعب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان كأفضل لاعب في الموسم في دوري أبطال أوروبا. وجاء في بيان اليوفا عن كفاراتسخيليا: لقد لعب الجناح الجورجي المثير دورا كبيرا في فوز باريس سان جيرمان بلقبه الثاني على التوالي، وسجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة من خلال أدائه المميز على الجناح الأيسر طوال البطولة. يذكر أن الجناح الأيسر البالغ من العمر 25 عاما خاض 48 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلاله 19 هدفا. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وضمن التشكيلة المعلنة هناك 5 لاعبين من بطل المسابقة باريس سان جيرمان، و3 لاعبين من أرسنال، ولاعبين 2 من بايرن ميونخ، ولاعبا واحدا من أتلتيكو مدريد. وجاءت التشكيلة على الشكل التالي: حارس المرمى ديفيد رايا من أرسنال، الدفاع ماركوس يورينتي من أتلتيكو مدريد، ماركينيوس من باريس سان جيرمان، غابرييل من أرسنال، ونونو مينديز من باريس سان جيرمان. أما الوسط فمايكل أوليز من بايرن ميونخ، ديكلان رايس من أرسنال، فيتينيا من باريس سان جيرمان، خفيشا كفاراتسخيليا من باريس سان جيرمان. الهجوم عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان وهاري كين من بايرن ميونخ.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الأفاضل، الآن نترككم مع أغنية لسادر أورتاج تدعى شيطان.

السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن الثالث عشر، لم يبقى علم الفلك حبيسا للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيدا للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاء حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلا عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جوجوبي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصا لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقا للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلا من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصدفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلا، كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءا وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها من كرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيواس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القادمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في

0: كونيا، فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة، وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات، ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام. هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفا وربما أكثر شمولا، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماما. لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين، نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنياً، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبان تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسماءها الصافية، تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي، ابتداء من هذه الحلقة سنسافر إلى سكوبيا، المدينة البلقانية العريقة التي ولد فيها يحيى كمال بيعطل، أحد أساتذة اللغة التركية، شاعر الأدب التركي العظيم، والذي كان قد نشأ فيها حتى مطلع شبابه وألهمته قصائده. دعونا نتذكر الأبيات التالية من قصيدة يحيى كمال المدينة المتلاشية. سكوبي هي أرض يلدرم بيزد خان، إنها إرثه إلى الفاتحين، إنها مدينتنا، مدينتنا بقبابها الفيروزية، كانت لنا وحدنا، كانت لنا بوجهها وروحها. كانت سكوبيا التي تعد اليوم عاصمة مقدونيا الشمالية وتقع على جانب نهر فاردر تحت حكم الإمبراطورية العثمانية لأكثر من 5 قرون، ففي عام 1392 ضمت المدينة إلى الإمبراطورية العثمانية ولم تصبح مركزا إداريا فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أكثر ممثلي ثقافة تركية حيوية، من العمارة إلى الأدب ومن الحياة الدينية إلى الحياة اليومية. ضمت سكوبيا إلى الإمبراطورية العثمانية في عهد يلدرم بيزد ما بين 1389-1402 مباشرة بعد معركة كوسوفو الأولى، وقد قام بهذا الفتح الباشا ييتبك الذي كان من سلالة صاروهان التركماني وأظهر مهارة عسكرية كبيرة. على الرغم من أن الأرشيف العثماني لا يذكر تاريخاً واضحاً لفتح المدينة، إلا أن كتاباً لشعائر دينية في دير القديس تيودور الذي بني في القرن الثالث عشر ويقع فوق قرية فودنو في سكوبيا يذكر أن الفتح تم في السادس من كانون الثاني يناير عام 1392. بعد خضوع سكوبيا للحكم العثماني أصبحت المدينة النقطة الرئيسية لانفتاح الإمبراطورية على البلقان، وتطورت في وقت قصير بفضل أهميتها الاستراتيجية. ومنذ القرن الخامس عشر فصاعدا أصبحت سكوبيا تعرف باسم مدينة الأمراء نظرا لكونها مكانا يخدم فيه الأمراء العثمانيون. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مركزاً ذات أهمية إدارية كبيرة، وكانت إحدى المدن الرائدة في روميلي بيلاربي، أي إيالة الرومالية. ووفقاً لكتب المسح لعام 1519 كان هناك ما يقارب من 2000 أسرة في المدينة، وكانت غالبية هؤلاء السكان من الأتراك المسلمين. وفي القرن السادس عشر وخاصة مع استيطان العائلات التركية المهاجرة من الأناضول ازداد عدد سكان المدينة بسرعة، واتخذت سكوبيا هوية المدينة العثمانية التركية بهيكلها المعماري والثقافي والاجتماعي. تعد الآثار المعمارية العثمانية التي حددت صورة سكوبيا لقرون من الزمن أكثر العناصر وضوحاً للهوية الثقافية للمدينة. أحد أهم المباني في المدينة هو جسر الحجري، أي جسر الفاتح، الذي بني عام 1469 في عهد محمد الفاتح، ولا يزال هذا الجسر الذي يبلغ طوله 214 متراً وله 12 قوساً فوق نهر فاردر أحد أهم رموز سكوبيا حتى اليوم. بلا شك تأتي المساجد في المقام الأول من بين أبرز الأمثلة على التراث المعماري العثماني في سكوبيا. مسجد مصطفى باشا هو أحد هذه المساجد، بني هذا المسجد في عام 1492 وهو يحمل الخصائص المبكرة للعمارة العثمانية الكلاسيكية، ولا يزال يستخدم بنشاط حتى اليوم. وتكشف النافورة الموجودة في باحة المسجد ومجمع المقابر المحيطة به عن الهيكلة الاجتماعية لتلك الفترة. مسجد السلطان مراد هو أكبر وأروع مسجد في المدينة، بني في عهد مراد الثاني ويعتبر من أقدم المساجد العثمانية في سكوبيا، وهو مثال ممتاز لعمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية بقبته المركزية والقباب الجانبية المحيطة به، وتعد مئذنة المسجد جزءا لا يتجزأ من أفق المدينة. بني مسجد عيسى بك في عام 1475 على يد عيسى بك ابن إسحاق بك، أحد أهم الشخصيات في سكوبيا، ومن المحطات الأخرى التي يمكن الوصول إليها بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من هنا مسجد يحيى باشا. بني هذا المبنى في عام 1504 وأخذ اسمه من مؤسسه يحيى باشا. يكاد يكون المسجد من الداخل أشبه بمعرض فني، فالزخارف المرسومة يدويا والزخارف على الجدران والخط العربي الأنيق تثير الإعجاب، ويتجلى في كل تفصيل إحساس جميل بالجمال والإيمان العميق.
أعزائي المستمعين، سنواصل الحديث عن سكوبيا من حيث توقفنا في الحلقة القادمة. دمتم بخير.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نعود ونلتقي بكم في بث آخر، وسنكون معكم أيضا غدا وفي الأيام المقبلة. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير ومن هندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، أي اليوم الأول من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز التي بدأت إلى سوريا في شهر أغسطس آب الماضي نتيجة للمبادرة المشتركة بين تركيا وأذربيجان تقدم مساهمة لا تقبل الجدل في تنمية هذا البلد وفي الأمن الإقليمي. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقرأها نيابة عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بايركتار. ولفت أردوغان في رسالته الانتباه إلى أن التطورات في المنطقة أثبتت مجددا مدى صواب والخطوات التي اتخذتها تركيا مع أذربيجان في مجال الطاقة، مشيرا إلى الاستمرار في تحقيق العديد من المشاريع الضخمة بنجاح والتي كانت توصف بذات يوم بأنها أحلام للمنطقة. يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا زيارة رسمية هي الأولى له إلى سنغافورة. ووفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر وزارة الخارجية، فمن المتوقع أن يتم استقبال الوزير فيدان من قبل رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيلتقي بوزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان ووزير الداخلية والوزير المنسق للأمن القومي شان موغ.

قام، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة. ومن المنتظر أيضا أن يلقي فيدان كلمة في حدث محاضرات رافلز التي تنظمها مؤسسة الدراسات الفكرية المعروفة باسم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته على أهمية زيادة حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسنغافورة على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2015 وتطوير الاستثمارات المتبادلة وتنوعها. كما سيتناول الوزير فيدان إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا المالية وصناعة الأغذية الحلال، مشيرا إلى أن جهود تركيا وسنغافورة الواقعتين على طريق بحري وتجاري استراتيجي في مجالات الربط وأمن الطاقة تعد حرجة لتأسيس الاستقرار الإقليمي والعالمي. أدانت وزارة الخارجية بشدة اقتحام المتطرفين الإسرائيليين لمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي فيه. وفي بيان مكتوب صادر عن وزارة الخارجية، أبدت الوزارة رد فعل عنيف تجاه الممارسات التي نفذتها مجموعات متطرفة إسرائيلية بحق المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. وأكد البيان أن محاولات رفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني أثناء الاقتحام هي أمور غير مقبولة. جاء فيه: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية التي قامت بها هناك. ولفت البيان الانتباه إلى أن هذه الأفعال توضح مدى الخطورة التي تحدق بالاستقرار في المنطقة، مسجلا ما يلي: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. إن هذه الأفعال التي تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحمل في طياتها خطر تعميق عدم الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر. وإزاء هذه الاستفزازات والانتهاكات الخطيرة التي تواصل إسرائيل القائمة بالاحتلال ممارسة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، فأننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لزيادة ضغوطها على إسرائيل. ألقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش وأعضاء المكتب السياسي للحركة، التقى بهم لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، فقد اجتمع كولن مع ممثلي حركة حماس في أنقرة. وخلال اللقاء أكد وفد حماس التزامهم بقواعد وقف اطلاق النار، وقدموا معلومات لكولن حول الانتهاكات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي. وكانت الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال أيام العيد الأضحى من بين العناوين الرئيسية الخاصة باللقاء، كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها تركيا بصفتها دولة ضامنة لضمان تطبيق وقف اطلاق النار في غزة. كذلك تم خلال اللقاء تقييم الخطوات التي سيتم اتخاذها لمنع الانتهاكات الإسرائيلية. صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن غياب العلاقات مع تركيا وأذربيجان يؤدي إلى حالة من عدم التوازن في سياستهم الخارجية، مؤكدا أن تطبيع العلاقات سيخلق فرصا جديدة لبلاده. ووفقا لنبأ نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية، قدم باشينيان تقييمات بشأن السياسة الخارجية للحكومة في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال باشينيان: أنا واثق من أننا سنحقق هدف تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، وهذا يعني أن السياسة الخارجية المتوازنة والموزونة ستكتمل وستظهر الفرص الجديدة لأرمينيا لتصبح دولة ذات جودة جديدة. عقب إعلانه أنهم سيستهدفون منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بغارات جوية رغم وقف اطلاق النار، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان العاصمة قائلا: لن يكون هناك هدوء في بيروت أيضا. وتحدث كاتس في حفل أقيم بوزارة الدفاع حول الغارات الجوية التي سيبدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الضاحية.
ومهددا بضرب بيروت بهجمات عنيفة، قال كاتس أن مصير منطقة الضاحية في بيروت هو نفس مصير المستوطنات في شمال إسرائيل.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: رغم وقف اتفاق اطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي توسيع مساحة احتلاله في جنوب لبنان بعد تجاوزه شمال نهر الليطاني والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية. وعقب تعليمات رئيس الوزراء نتنياهو في 25 من مايو ايار الماضي بزيادة الهجمات، كثف الجيش ضرباته الجوية والبرية وبدأ في توسيع المنطقة الاحتلالية التي يطلق عليها اسم الخط الاصفر على طول خط الحدود. وزاد جيش الاحتلال من هجماته المحيطية بمدينتي صور والنبطية موسعا احتلاله البري بذريعة التهديدات الناجمة عن حزب الله. وكان التطور الأبرز هو امتداد هذا التقدم إلى شمال نهر الليطاني الذي يبلغ طوله 170 كيلومتر ويمثل خطا طبيعيا يقسم جنوب لبنان إلى قسمين شمالي وجنوبي. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر عنها عن آخر البيانات المتعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثماني شهيدين و40 جريح، وبهذا يكون قد وصل عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 172,967 مصابا، في حين لا تزال آلاف الجثامين مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن في قطاع غزة. صرح الناشط الفرنسي في أسطول الصمود العالمي أدريان جوفان الملقب بتورتوغا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم مرضى نفسيين يستمتعون بتعذيب البشر. وفي حديثه لمراسل الأناضول، روى جوفان الذي احتجزته إسرائيل تفاصيل العدوان والتعذيب الذي مارسته سلطات الاحتلال ضد الناشطين، وأكد أن هدف الأسطول كان إظهار رد فعل ضد الحصار المفروض على قطاع غزة ومعاملة إسرائيل الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى المنطقة. وأشار إلى أنه برغم شرعية هذه المبادرة، فقد جرى احتجازهم من قبل جيش الاحتلال ولم يطلق سراحهم إلا بعد تعرضهم لتعذيب شديد. وقال: كان هناك فريق مهمته الضرب واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي على متن السفينة الإسرائيلية التي تحولت إلى سجن. تعرض جميع الناشطين للضرب بشكل منهجي على مدار يومين. وأضاف أنه تعرض شخصيا للضرب بأعقاب البنادق، مما ترك 12 أثرا دائريا على ظهره، لافتا أن الناشطين تعرضوا لكل أنواع الإذلال بما في ذلك سكب الماء البارد عليهم ليلا في الطقس البارد. وذكر أن ركلات الجنود الإسرائيليين تسببت في كسر ضلعين من أضلعه، وهو ما تم إثباته طبيا في مستشفى بفرنسا، مؤكدا عزمه على تقديم شكوى قضائية. وتابع واصفا الوضع على السفينة: لقد ألقوا بنا في منطقة تضم 3 حاويات ولم نكن قادرين على النوم بسبب الاكتظاظ الشديد، وبسبب كسور أضلاعي لم أستطع الاستلقاء تماما، فحاولت قضاء الليل واقفا أو في الخارج، لكنهم كانوا يسلطون أشعة الليزر على أعيننا ويستخدمون الفلاشات لمنع الناس من النوم. وأشار إلى أن الجنود أطلقوا عليهم ذخيرة تشبه الكرات المعدنية وهددوهم بالأسلحة. وعند وصولهم إلى إسرائيل، تعرض بعض الناشطين للضرب والإذلال مجددا، وهم يقولون لهم بسخرية: مرحبا بكم في إسرائيل. وفي ختام حديثه، أشار جوفان إلى وجود أكثر من 9,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مؤكدا أنه لا يجرؤ على تخيل الظروف التي يعيشونها بعدما رآه، حيث يعاملون كالحيوانات ويعذبون بشكل مرعب. صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس بعثة المفاوضات محمد باقر قاليفاف بشأن الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز، قائلا أن تطبيق الحصار البحري هو دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بوقف إطلاق النار. وجاء في تقييمات نشرها قاليفاف على حسابه على منصة إكس، تناول فيها الهجمات الإسرائيلية على لبنان والحصار الأمريكي في مضيق هرمز، وقال إن تطبيق الحصار البحري وتصعيد الكيان الصهيوني الإبادي لجرائم الحرب في لبنان هو دليل

واضح على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. وقعت شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية بوتاش مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركتي توتال إنرجيز وأبوظبي الوطنية للنفط أدنوك اتفاقية لتوريد ما مجموعه 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2029. مستمعينا الكرام، إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن الثالث عشر، لم يبقى علم الفلك حبيسا للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيدا للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاء حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلا عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جاجابي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصا لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقا للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلا من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصدفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلا، كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءا وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها من كرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيفاس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القادمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في كونيا فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة، وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات، ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام. هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفاً وربما أكثر شمولاً، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماماً. لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين، نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنياً، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبان تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسمائها الصافية، تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي، ابتداء من هذه الحلقة سنسافر إلى سكوبيا، المدينة البلقانية العريقة التي ولد فيها يحيى كمال بيطل، أحد أساتذة اللغة التركية، شاعر الأدب التركي العظيم، والذي كان قد نشأ فيها حتى مطلع شبابه وألهمته قصائده. دعونا نتذكر الأبيات التالية من قصيدة يحيى كمال المدينة المتلاشية. سكوبي هي أرض يلدرم بيزد خان، إنها إرثه إلى الفاتحين، إنها مدينتنا، مدينتنا بقبابها الفيروزية، كانت لنا وحدنا، كانت لنا بوجهها وروحها. كانت سكوبيا التي تعد اليوم عاصمة مقدونيا الشمالية وتقع على جانب نهر فاردر تحت حكم الإمبراطورية العثمانية لأكثر من 5 قرون، ففي عام 1392 ضمت المدينة إلى الإمبراطورية العثمانية ولم تصبح مركزا إداريا فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أكثر ممثلي ثقافة تركية حيوية، من العمارة إلى الأدب ومن الحياة الدينية إلى الحياة اليومية. ضمت سكوبيا إلى الإمبراطورية العثمانية في عهد يلدرم بيزد ما بين 1389-1402 مباشرة بعد معركة كوسوفو الأولى، وقد قام بهذا الفتح الباشا ييتبيك الذي كان من سلالة

صاروخان التركماني وأظهر مهارة عسكرية كبيرة. على الرغم من أن الأرشيف العثماني لا يذكر تاريخا واضحا لفتح المدينة، إلا أن كتابا لشعائر دينية في دير القديس تيودور الذي بني في القرن الثالث عشر ويقع فوق قرية فودنو في سكوبيا يذكر أن الفتح تم في السادس من كانون الثاني يناير عام 1392. بعد خضوع سكوبيا للحكم العثماني أصبحت المدينة النقطة الرئيسية لانفتاح الإمبراطورية على البلقان وتطورت في وقت قصير بفضل أهميتها الاستراتيجية. ومنذ القرن الخامس عشر فصاعدا أصبحت سكوبيا تعرف باسم مدينة الأمراء نظرا لكونها مكانا يخدم فيه الأمراء العثمانيون. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مركزا ذات أهمية إدارية كبيرة وكانت إحدى المدن الرائدة في روميلي بيلاربي أي إيالة الرومالية. ووفقا لكتب المسح لعام 1519 كان هناك ما يقارب من 2000 أسرة في المدينة وكانت غالبية هؤلاء السكان من الأتراك المسلمين. وفي القرن السادس عشر وخاصة مع استيطان العائلات التركية المهاجرة من الأناضول ازداد عدد سكان المدينة بسرعة واتخذت سكوبيا هوية المدينة العثمانية التركية بهيكلها المعماري والثقافي والاجتماعي. تعد الآثار المعمارية العثمانية التي حددت صورة سكوبيا لقرون من الزمن أكثر العناصر وضوحاً للهوية الثقافية للمدينة. أحد أهم المباني في المدينة هو جسر الحجري أي جسر الفاتح الذي بني عام 1469 في عهد محمد الفاتح، ولا يزال هذا الجسر الذي يبلغ طوله 214 مترا وله 12 قوسا فوق نهر فاردار أحد أهم رموز سكوبيا حتى اليوم. بلا شك تأتي المساجد في المقام الأول من بين أبرز الأمثلة على التراث المعماري العثماني في سكوبيا. مسجد مصطفى باشا هو أحد هذه المساجد. بني هذا المسجد في عام 1492 وهو يحمل الخصائص المبكرة للعمارة العثمانية الكلاسيكية ولا يزال يستخدم بنشاط حتى اليوم. وتكشف النافورة الموجودة في باحة المسجد ومجمع المقابر المحيطة به عن الهيكلة الاجتماعية لتلك الفترة. مسجد السلطان مراد هو أكبر وأروع مسجد في المدينة، بني في عهد مراد الثاني ويعتبر من أقدم المساجد العثمانية في سكوبيا، وهو مثال ممتاز لعمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية بقبته المركزية والقباب الجانبية المحيطة به، وتعد مئذنة المسجد جزءا لا يتجزأ من أفق المدينة. بني مسجد عيسى بك في عام 1475 على يد عيسى بك ابن إسحاق بك أحد أهم الشخصيات في سكوبيا. ومن المحطات الأخرى التي يمكن الوصول إليها بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من هنا مسجد يحيى باشا. بني هذا المبنى في عام 1504 وأخذ اسمه من مؤسسه يحيى باشا. يكاد يكون المسجد من الداخل أشبه بمعرض فني، فالزخارف المرسومة يدويا والزخارف على الجدران والخط العربي الأنيق تثير الإعجاب، ويتجلى في كل تفصيل إحساس جميل بالجمال والإيمان العميق. أعزائي المستمعين، سنواصل الحديث عن سكوبيا من حيث توقفنا في الحلقة القادمة. دمتم بخير.

اللي أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.